بشمية نتقدى الشمو تقي ملجوتو نهوي سويانو اي جانت بشمية ابعر هلا نخما سمقانا يومان وشغلا خوبين اي جانت ابخنا شغلا الخياوي ولا تقلا النسيونة الا بصن من بيش متلديلو خاي ملجوتو خير عالم بيش امين.